0: صلى الله عليه وسلم.
1: الله ودامها ما دامت السماوات.
0: جعلنا من عبارك
1: الصالحين. لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: طووا صفوفكم فإن ضفي الصوف من تمام الصلاة. الله أكبر.

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،

صَوْبٍ صَبْرٍ الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر